يحفر البركة مع قصة لسك ضمان يلي بيجي نضار بكتش عارو قصة عارو قيلة نيارو يحفر البركة مع قصة